الله يا ضن الله وبرمكينا سلطان بي الله الله هضمنا الله حرام عليك خوتي الله الله يا خوتي جيتي لي مشابتي الله الله هضمنا الله الله الله خوتي حرام عليك خوتي برما صوتها سجي.

الله الله يا ابو علم فجعنا هاد الغيم. الله الله ابو علم خرمت مكة والى المقام. الله الله يا خوتي بابا